مالكم بيقول زبران. المهم سو نيو تش موز سيزار جمر ما هو قلت مسان ميشيل انترناسيونال كلام تين زما بوتس مسركات ما تشا راجم سمبيك ما كوا كوا

شعله مسكليكن جن ولا مين يا معلم؟ عم بتكروزمنتو اي كتا كوبرسين يوجابو كوبرسين اي كتا رويش جانم بلاش سكار كالكامبو لي كومي كيلي لانم a grande área, Ruiz, é o lugar da recarga, não baixa o bueque Daniel.